0: خمس عذر دعس تم کعبه ایک روپ گئے دن بحر
1: Wall to Wall Music, playing now on SBS South Asian.